كيشتا وقت اللي بدلو اخترلوه تكيوك معاك لغنا رقمك مرس ومخلق تقصاري ده.